0: مونتريال 213 حصة إذاعية أسبوعية تهتم بشؤون الجالية تأتيكم على أمواج 1280 AM من إعداد وتقديم طاهر كحول.
1: الهجرة إلى كندا حلم الكثيرين، لكن قد يتعطل هذا الحلم أو يتحول إلى كابوس. مكتب الأستاذ عشاش للاستشارات والهجرة يضع بين أيديكم سنوات طويلة من الخبرة ليجعل من الحلم حقيقة. مكتب الأستاذ عشاش للاستشارات والهجرة وكيلك الإداري ومستشارك القانوني أمام محاكم الهجرة. اتصل بمكتب الأستاذ عشاش على الرقم التالي 438-878-1976 488-878 النفس السيسي.
2: تبغي تروح للمرشي اللي فيه كل شيء عليك بكاستيل عندك ما تلحق شيء. الخبز على كل انواع، الحلويات هذه عصريه وهذه تقليديه، الحومات والشحومات على كل اشكال. شنقول لكم بديت نجوع. المواد الغذائيه تزهي الخاطر وتريح البال. الخضر والفواكه بانواعها، الزعتر وجابوه. تبغي تاكل تم، تبغي تدي معاك انت وش حب الخاطر. عند كاستيل انت هو المعلم، ما عندك ما تخمم، عمر برك وقدم.
3: Les marchés Castel sur 34-55 Jean Talon Est, le Petit Maghreb et 59-90, toujours Jean Talon Est. 514-727-1234.
4: تتعقد ملفات الهجرة إلى كندا للبعض في وقت يجر البعض الآخر للمحاكم لذات المصالح مثل الطلبة وأصحاب عقود العمل وغيرهم، حيث يصبح هؤلاء فريسة سهلة لأصحاب النصب والاحتيال. ولتجنب كل هذا والكثير من المفاجآت نقدم لكم عنوان واحد للثقة والكفاءة. السيد رشيد زيدي، محامي معتمد مختص في شؤون الهجرة، الكائن على 62 جون طالون إيست دي غويسون. المحامي رشيد زيدي يفك شفرات العراقيل ويذلل لكم العقبات الإدارية. ربحا للوقت والجهد، اتصلوا بالمحامي رشيد زيدي 514-290-99 514-290-99.

0: 18 ans d'expérience. Et j'y vais à l'Ibera. Tu chéris où il habite ou qui m'abrite. Les frites à l'notaire, chassis, mais l'Anda ou l'inspection remboursée.
1: يا خويا هادي عمري ما سمعتها
0: ونزيدك كيما قادر يشري لك قادر يبيع لك استيماسيون غراتويت وطو دو كوميسيون كونكورونسيال
1: مالي لحقني به يرحم والديك
0: اكتب عندك تليفون 514-583-4615 كي راك داير شويه والعائله لاباس خبرني على الولد كي راه داير
1: الحمد لله بصح الولد هو اللي راه منويني شويه الحق 3 سنين ومازال ما نطقش
0: وعلاش ما شافش كسبيساليست
1: والله غير شت الطب بزاف يا خويا وما كان والو
0: شوف كاين لانستيتو دو نورو فيدباك كندا مع الدكتوره توريا عندها عده علاجات طبيعيه للاطفال تاع تي دي اش والاوتيزم وتخوف دو لونغاج وحتى لي زادوليسون اللي عندهم ستريس نهار لي زيكزام وبزاف علاجات جد متطوره
1: وين نلقاها هذه
0: 105 بولفار دو لا كونكورد است بورت ا لافال تليفون 450 490 4989 او بيان 514 619 31 31

0: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، سلام الله عليكم أينما كنتم وحيثما وجدتم، أسعد كثيرا بلقاء الذي يتجدد معكم.
1: عفوا، سلام الله عليكم أيها السادة والسيدات، أسعد الله مساءكم أينما كنتم وحيثما وجدتم، أسعد كثيرا بلقاء الذي يتجدد معكم مساء كل جمعة من 9 إلى 10 على أمواج الأثير 12.5 AM وعلى موقع المحطة CFM بدوس 80 AM ومباشرة على صفحة الفيسبوك زوم موريال 213. رقم هاتف الحصة 5 4 7 0 0 2 5 4 7 0 0 2 5 4 7 0 0 2 5 4. لمن أراد مرافقتنا أو مناقشتنا في أي أمر أو في مواضيع في النقاط اللي غادي نطرحها الليلة، نقاط كثيرة إلى آخر ذلك من أخبار تهم الجالية. درجات الحرارة يعني كما كم شتوها ربيعية بامتياز، خاصة في هذه اليومين الأخيرين وصلت حتى 30 درجة. طبعا اليوم تنقص شوية درجة الحرارة، ولكن تتخلل بسبب بعض الأمطار اللي تتخلل هذه الليلة، وخاصة في هذا الويكند اللي يكون ربما خاصة غدا السبت بعض الرعود والأمطار اللي تكون متفرقة عبر النهار، ماشي حاجة يعني جديدة. رقم تعرفوا كما يقول لك الجو هنا في أمريكا الشمالية، هذا هو الصيف، بداية خاصة بداية الصيف تتخلل كما يقول لك تجي الرعود والأمطار وإلى آخر ذلك. المهم أننا خرجنا من هذاك الجحيم تاع الشتاء -30 -40 إلى آخر ذلك. نتمنىكم حفظ السلامة، ونتكلوكم إن شاء الله دائما تكونوا بخير وعلى خير. نذكر في بداية هذا الحصة غادي نذكر مرة على مرة بال كما يقول لك الكاتريام صالون، الكاتريام صالون تاع سيفون الكاتريام صالون تاع الكاتريام صالون دو لا كولتور الجيريان او كندا، اللي صهر عليه الأخت السيدة فاتحة للمرة الرابعة هنا في سونتر دو كونغري في شيراتون لافال. هذه المرة الرابعة، وهذا الصالون اللي أخذ يعني خلى بصمة تاعه وسجل نفسه كعلامة جزائرية، يعني التقى في الجزائرية بكندا وبأمريكا الشمالية بصفة عامة، ومن العام للعام يزيد يكبر، طبعا يكبر بيكم ويكبر بالنشاطات والأمور اللي تقدمها السيدة فاتحة من عام إلى آخر، وحتى يعني أصبح خلاص مرسم وما نجموش نستغنوا عليه لندنر للفوائد الكبيرة اللي تجي عدو نعرفوا كما يقول لك بالثقافة تاعنا، ونزيدوا كل مرة يحضر يكون فيها هناك ضيوف شرف. نتمنى غدا انكم تكونوا في السنتر دو كونغري شيراتون لافال، سي جوست ا كوتي متلاصق مع السنتر كارفور لافال، يعني اللي ما يعرفش كاع اي واحد ينجم يوصل عليه لانه ماهوش بعيد، يعني معروف يعني هذا السنتر دو كونغري يعني جاي في شيراتون في لافال جوست ا كوتي دو كما قلت لكم في لافال مع كما يقول لك كارفور لافال. هذا بالنسبة نعود نتكلم عليه في من مرة إلى من حين إلى آخر. المهم اليوم كما شفتوا وكنا تابعنا في القضية تاع الجزائرية البنتنا اللي كانت ساقطة في عالم المخدرات، المهم الملاحظات نستقبلها بصدر واسع، لكن دوك نقول لكم علاش يعني هذه الأشياء درناها إلى آخر ذلك. المهم إخواني أخواتي، الأخت اللي قدمناها لكم وتعاطفتوا معها وكانت يعني تقريبا قضية رأي أصبحت رأي عام، والتفت حولها الجالية بكل ما تملك من أحاسيس وبرحمة وتضامن إلى آخر ذلك، وساعدوها ماديا معنويا من اللي نشرنا الحوار تاعها إلى يومنا هذا. كثرة الأقاويل منا وهنا، ولكن شيء طبيعي وشيء عادي أننا نتقاسم معكم آراءكم، لأن آراءنا إحنا ماهيش كما يقول لك رأيونا صواب يحتمل الخطأ ورأيكم خطأ يحتمل الصواب، هذا ما نعمل به جاهدين. إحنا هذه الحالة اللي كما يقول لك اللي زاد حمستنا هما تجاوب الإيجابي الكبير مع الجالية، طبعا فيه بعض كما يقول لك بعض الملاحظات من أبناء الجالية اللي هي مشروعة واستقبلناها برحب بصدر رحب وتكلمنا. ونعاود نرجع لكم ريزومي صغير تاع الأخت هذه اللي جات عندها عامين فايت عامين من اللي جات هنا. هي كانت متزوجة في البلاد مع واحد جزائري عنده الجنسية الكندية، ولكن هو فكر باش يقعد ما يطلعش في كندا، تزوج ودار زوج أولاد مع هذه البنت هذه السيدة، ولكن شاءت الأقدار أنهم ما يتفهموش وطلقوا. بعد الطلاق مباشرة البنت هذه هي والوالدة قدموا لوالدتها قدموا يعني فيزا لكندا، وعندها الأولاد واحد باباه خادم الوراقي تاع كندا وواحد مش خادم، وجات على أساس باش تقعد هنا في كندا باش نكونوا صرحاء مع بعضنا، وخاصة أن ولدها أحد أبنائها يحمل الجنسية الكندية عن قصد أو غير عن قصد أو عن دراية أو عن دراية غير دراية، هذا الأمر يعني راجع لها. المهم جات وقعد تريني كما يقول لك هنا في موريال، حاولت أنها كما تكروشي كاش عمل كاش كونترا ما كانش. إخوان يعني نصحوها بل يعني كما يقول لك نصحوها باش دير ريفيج اللجوء السياسي، ودارت اللجوء عطاو لها بيرمي دو ترافاي، حبت يعني كما يقول لك تقفز قفزة كما يقول لك باش تقعد هنا وكما يعني كاع الناس، ولكن لسوء الحظ أنها يعني وقعت في كما يقول لك معرفة شخص من أبناء الجالية لسوء الحظ واللي كان مدمن مخدرات، ورغم تعرفوا الوحدة جات هنا كلش يقول لك أصعب الأمور بدايتها، هي البداية تاعها كانت صعيبة وما كانتش ما كانتش مليحة، صعبت فاتت في وقت كما يقول لك لونغ لومور في وقت من الأوقات، لقات هذا الشاب تعرفت عليه وهي مطلقة باش نقول لكم كما عكس اللي من بعد اللي درت الفيديو الناس جبدوا الفيديو تاعي ونشروه وقال لك باللي كانت مع زوجها ورغمها ودارت علاقة ويسبوا إلى آخر ذلك، كانت مطلقة رغم أن هذا الشيء ما يسمح لأي إنسان للمزوج للمطلق باش يدير علاقات غير شرعية. هي سقطت في هذا يعني أبدأت يعطي لها المخدرات بالعقل بالعقل بالعقل، وكما كم سمعتوها بعد فترة أقطع عليها المخدرات وقالها لازم تشري، وهنا دخلت يعني السرقة إلى آخر ذلك ودخلت في عالم الإدمان. لما دخلت في عالم الإدمان طبعا ما لا دار لا دوار، وحتى الأولاد تاعها هنا يعني وصلوا لا دي بي جي، لكن الزوج تاعها كيسمع هو هذا مقيم في الجزائر موش مقيم هنا، سمع بولاده في خاطره الى اخر ذلك، اتصلوا الناس اللي عرفوه وجا وتكلم على دي بي جي وعطاو له الاولاد تاعو وصوفاهم رجعهم بلاده، وبقات هي مرميه في الشارع. طبعا كي نقول مرميه في الشارع مرميه بالشارع بكل ما تحمله الكلمه من معنى، كانت في السونتروفيل من جوه بلاس دي زار لا كومين من جوه حتى الكارتي الشينوا، ثم يعني شافها واحد تونسي اخ تونسي تصرخ الى اخر ذلك تكلم بالعربيه تقدم ليها، عرفها جزائريه بدا يساعدها باش يساعدها في بدايه الامر، يعطيها في الاكل والشرب ومره على مره يعطيها هذيك 40 50 دولار باش الكونسوماسيون تاعها باش كما يقول لك باش تكونسومي وتتكالما. انا في الشتاء يعني معايا جود بلاد عبد الله ربي يحفظه ان شاء الله يعرف القصه تاعها، حاولنا بقدر الامكان اننا نساعدها في ذاك الوقت، احنا ما كانش عندنا اتصال مباشر مع التونسي ما كناش على بالنا بلي كاين واحد راه يخدم معاها، حاولنا وحاولنا ولكن بدون جدوى، حتى من بعد اتصل بي هاد التونسي واتصلت بالام تاعها وعرفت بعض الحقائق اللي ما لازمش نقولوهم على المباشر. المهم حاولنا في عده كما يقول لك مناسبات، ولكن المحاولات تاعنا خاصة في الشتاء باءت بالفشل. لكن الأخ زياد هذا التونسي بحكم العمل تاعه بجنب المكان اللي تقعد فيه أنه كسب الثقة تاعها، لما الواحد اللي يكون في الإدمان تعطيه يأكل وتعطيه باش يشري خلاص يولي عبد لك يولي تسوقه كما حبيت كما يقول، وقعد لكن نصحوه الناس باش تصل بيا، ولما تصل بيا زاد اتصل بأخ أخ جزائري والله نور الدين على ما أنظن زين الدين الله راح لي اسمه مع الأخ زياد، ودرنا مجموعة في الواتساب بديت أنا والعبد الضعيف وعبد الله قد بلاد وزياد ونور الدين يعني، وبدينا نتكلم ونحاول كيفاش نساعدوها، ورغم أننا المحاولات مع الأخ زياد يعني دخلت المستشفى عدة مرات، ولكن كما كنت عارفوا هنا المستشفى في الصباح يدخلوها يكالموها غدوة من ذاك الصباح واش دير، يا هما يطردوها يا هي تقول لهم نخرج حلوا لها الباب، يعني كان استحالة أنها تعالج رغم أنها عندها التأمين الصحي، ولكن باش تدخل هنا للسونتر بهذه الطريقة ولازم لها واحد ولا واحدة اللي تقابلها والله غالب ما كانش. ألور فكرنا خاصة هي طلبت بفمها قالت له نرجع للبلاد ولا نقتل روحي هنا، لما وصلت للسويسيد هنا ديكلونشينا لالارم كما يقول لك بيناتنا، ودرسنا كل الجوانب باش نعالجوا. هنا ما قدرناش، لان باش تعالج واحد كيما هاكم موش ما تقدرش تقعد في السونتر، تخرج السونتر ما يفرش عليها الاقامه، رغم ان الناس كل واحد يقولنا كاين سونتر كاين دي كاين دي كاين ديك الى اخر ذلك. ولكن حنا قلنا اخر العلاج الكي، وهي اننا نحاولوا اننا نشوفوا كيف الصيغه اللي ندوها البلاد. طبعا حاولنا بقدر الامكان، والاخ زياد تاخذ يعني المبادره واتصل بالمصالح الهجره، لان عندها اللجوء الباسبور تاعها مش عندها، ولكن لسوء الحظ انها الهجره راكم تعرفوا ديري داتون تاعهم واستناو ونشوفوا الى اخر ذلك. في اخر المطاف خرجنا ذاك اللايف وبدات راي عام وتعاطفتوا معنا وحطيتوا كما يقول لك عاونتوها بالشيء اللي قدرتوا لما شفنا الاموال بدات تدخل دراهم، يعني قررنا باش تروح لبلاد. ودرنا الجماعه داروا اتصالات مع كلينيك بريفي وكلينيك بوبليك في الجزائر، وشفنا باللي لازم لها تروح. وهنا كما يقول لك دخلت فيها المصالح القنصليه اللي نشكروها جزيل الشكر على الشيء اللي دارته. خلصت هي البي بالنسبه للبنت، هي اللي خلصت البي تاعها، وعاونونا في الاجراءات الاداريه بسرعه، لان ممكن كانت تقعد واحد الشهر منه هاك باش يعطوا لها الباسبور على المستوى الكندي، وهي ما كانتش متقبله باش تزيد اكثر من هذا. ومن بعد رحنا الايرالجيري، يعني بارك الله فيهم اللي ساعدونا، وراح معاها الاخ زياد ونور الدين، شرينا دو بي اخرين باش يروحوا معاها ويوصلوها، لان سي با فاسيل باش يعني بين عشيه وضحاها وحده في هذه الوضعيه انك ترفدها وتحطها في الطياره مش حل، ولكن باش يروحوا معاها ويسهروا يتاكدوا باللي دخلت للسونتر، سواء بوبليك ولا يخلصوا لها، راه كاين دراهم الحمد لله باش يقبضوا لها 3 4 سيمان ماكسيموم على الاقل تعالج، ومن بعد اتصلنا بعائلتها، وممكن ان بعد العلاج يخرجوها باذن الله سالمه غانمه. هذا هو الشيء اللي حبيت نقوله، والحاجه اللي ناكد عليها هي التضامن الكبير لابناء الجاليه. لولا التومه والله احنا ما نديروا حتى حاجه، لولا بيكم التومه وتشجيعكم وحماسكم، وحتى كاين الناس اللي بكات معاها ما منديروا حتى حاجه، وخاصه بنتنا هذه اللي طلبت منا تقول لكم دوني ولا نقتل روحي، ما داوني حتى دواء، قلت لك ما نداويش هنا دوني للجزائر وراني نشوف بناتي في المنام وديك وديك، وغلطت وهي مستعرفه بالغلطه تاعها. وهذا الشيء اللي شجعنا وخلانا يعني باش نسهل علينا الماموريه باش ندوها. ونشكر كذلك مصالح الخطوط الجويه اللي دخلت معنا في الخط وساعدتنا، يعني مساعده كبيره والله يجزيهم بارك الله فيهم، سهلونا كل سواء في ليبيا اللي راكم تشوفوا فيهم واش راهم دروك دايرين، اماكن ما كاش، وعلى مستوى المطار، حتى على مستوى المطار تم استقبالنا وجوزناها، يعني الحمد لله. والوقت اللي راني نهضر معاكم دروك راهي 9، معناتها راهي الزوج باقي لها زوج سوايع ولا ثلاثة إن شاء الله، وتكون في مطار هو ريبو مدين. ومن مطار كان واحد كان أخ جزائري بتنسيق مع الأخ عبد الله اللي يستناهم في المطار بسيارة باش يديهم للكلينيك بوبليك، ومن ثم يديهم الكلينيك بريفي، يعني كان حتى تنسيق مع واحد في الجزائر يستنى، يعني رام 5 عباد، 4 هنا وواحد في الجزائر، ولا زوج يكونوا إن شاء الله فاني في الجزائر. والإخوة إن شاء الله غادي راحوا اليوم، مهمش راحين يديروا في توريزم ونزيدكم حاجة، والله ما غادي حتى يشوفوا ديارهم، لأن الأخ من عنابة وأخ من تونسي غادي يصطالوها ثم في المستشفى ويرجعوا بالك الثلاثة ماكسيموم نهار الثلاثة إلى كتب ربي يرجعوا، يعني باش تعرفوا بل الناس ما يش تبروفيتي وراح تحوس ولا قال الدواء، لا راحين على جالها ويجوا، يعني باش يقول السبت لحد الاثنين يزوروها في الوين ما تكون في الكلينيك بعد اللي تدخل ألور يثبتوا ويسنيوا عليها ووثائقها وكلش، ويعرفوا مع اللي ميتسان ومع اللي سبيشاليست واش غادي يديروا، غادي يرجعوا هنايا. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وربي يجازيكم، وكاين حالات كثيره من هذا النوع ان شاء الله غادي نطرقوا لهم، يعني اللي حاب يقول لك انا وانا كاين حالات كيما هذو، وتقدروا راهم في السونتروفيل وتقدروا، ولكن لازم لها النفس طويل، ولازم لها تخسر وقتك، ولازم لها تخسر مالك، ولازم تصنص الهضرة. هذا الشيء ممكن تعمل حاجة، ولكن إلا باغي تسيب هكا كاكيما هذه وتقول باللي خلاص أنا هذه غادي يعني تسيب الطريق مفرشة بالورود، ما كانش منها ما ولازم لك وقت، هذه رانا مشتا معها حتى اليوم، بالك 5 شهور بالك 4 شهور هكاك رانا معها، ولكن هذا الشهر اللي فات كنا درنا معها كما يقول لك الماكسيموم، يعني حتى لما ديناها القنصلية باش ثبتوا لها أوراقها في مع نهار ثلاثة، من نهار ثلاثة كراو لها الإخوة على كل حال نهضر، ولكن باسم الجماعة باسم عبد الله وزياد والأخ نور الدين كرينا لها ووكناها وشربناها، حتى الدراهم تاع الكونسوماسيون كانت من, من, من لازم تكونسومي باش ما تخرجش، وراكم شفتوها ريحت ريحت ريحت ريحت يعني نفسيا ريحت ودوشت. وشري بدراهمكم شرينا لها حتى كما يقول لك الالبسه دات فيها بالكعبه تاع الكسوه باش تبدل الى اخر ذلك، وكل الامور اللي تحتاجها المراه. والحمد لله اليوم كي جات لايروبور تقول تكذب باللي هذه هي البنت اللي كانت تشوفوا فيها في اللايف الاول ولا اللي كانت عايشه في الشارع، وسجلت واحد التسجيل دونك خليكم تسمعوه هكذا باش تشكر فيه الناس ومن مطار يعني اخر الكلام اللي قالته في المطار. اقعدوا معي ما تقطعوش ما تزابطيش كيما يقولك وتسمعوا معي. اقعدوا معنا غادي تسمعوه.

0: واش راكي الاخت؟ مرحبا بك. كي راكي دايره لاباس؟
1: ولا لاباس الحمد لله وانتم لاباس. يرحم والديكم.
0: باقي لك خطوه من تركب الطياره وتروحي الجزائر، واش راكي تحسي بروحك؟
1: الحمد لله يا ربي، الحمد لله يعطيكم الصحه الناس اللي عاونتني، يعطيكم الصحه ولاد بلادي. انا كي طحت مالك لقيتكم غير انتوما، ربي يحفظكم ان شاء الله كما سلكتوني من هذا الغرق، ان شاء الله ربي يحميكم. وش نقول لكم، راني فرحانه بزاف كي راني رايحه لبلادي. الحمد لله يا ربي، الحمد لله الحمد لله. وش راني نلحق لبلادي، نزيد نروح لاكلينيك نداوي ان شاء الله، وش راني نولي كيما كنت. ربي ان شاء الله ربي يحفظكم، ان شاء الله ربي ما يسلم عليكم. شو شو
0: شو جاي كندا؟
1: جامي جامي. ماشي بلادي ان شاء الله، الحمد لله يا ربي. انا مسلمه جزائريه، كنت في الجزائر.
0: والسمانه هذه كيف فوتيها؟ السمانه التاليه رقشتي.
1: الحمد لله يا ربي، انا الحمد لله كراولي كراولي عاونوني ما خلاونيش، صرفوا عليا حتى دقيقه الاخرى. وما رايح معايا زوج رجال ثاني تاع مازدين عمو زياد، الحمد لله يا ربي. شنو ربي يوفقهم، شنو ربي يسترهم.
0: وعلى بالك باللي غدوه كي توصلي تفوتي ديريكتومون للسعوديه.
1: لا لا كلينيك على
0: بالي. لا كلينيك باش تعالجي، هذه راه على
1: بالي. باينه على بالي بها.
0: قبلي باش روحي تقعدي ما تخرجيش.
1: باينه الحمد لله يا ربي باينه.
0: الوغ قولي لنا كلمه اخيره للناس اللي راهي.
1: ربي يحفظهم ان شاء الله، ربي يوفقهم وربي يفرحهم ان شاء الله. امسلكوا بنت بلادهم من الغرقه اللي كانت فيها. شنو ربي يوفقهم ان شاء الله، ما يوريهم شر. انا وليا وكنت في دومين ماشي تاعي. وانتم راكم مسلمين وحسيتوا ببنت بلادكم. يعطيكم الصحه وكثر خيركم. وشنو ربي كيما نقول لكم، راكم سلكتوا ليا.
2: راكم سلكتوا ليا. بارك الله فيكم. هذا اخر كلام اللي يعني الكلام اللي قالته الاخت من ذكروش اسمها على كل حال في المطار قبل مغادرتها موريال وكندا. وان شاء الله باش علاه درنا كاع هذا الشيء، تبعناكم حتى لان جماعه اللي كيما يقول لك شاركت وساهمت لازم من حقها تعرف لا سويت. ماشي قال باغي نعاونوا باغي نعاونوا ونطفوا الضوء الى اخر ذلك. وهذه تبين حاجه، النقطه المهمه في القضيه تاعنا هذه، وهي عندما تلتحم الجاليه، كي نقول الجاليه مش غير الجزائريه، لان اللي ديكلونش الالارم الاول هو الاخ زياد، اخ تونسي، وما حبش حتى نذكر اسمه، ولكن باش نبينوا باللي الجاليه ماهيش متفركته. كاين بهذه الامور بزاف اللي تجمعنا، ما يكيش غير ناس قال انا جزائري وداك تونسي وداك مغربي، ولكن هذا الملف، هذا الملف وهذه القضيه اللي اصبحت قضيه راي عام، تخيلوا ان هو تونسي هو اللي ديكلونش الالارم، والمسؤوليه كبيره والتعب الكبير اللي قام به مانيش انا هو، صدقوني والله العظيم. غير هذا زياد يعني رجعنا خاوه، مش هو تونسي وحنا جزائريين، هذه المشكله وهذه السيده زادت قوات الروابط بيناتنا. هذه تعطينا يعني تعطينا صوره باننا نقدروا نخدموا مع بعضنا كجاليه، والله ونروحوا الى ابعد الحدود. لما يكون عندنا قنوات مانيش نهضر على القنوات، ولكن قنوات تاع ثقه، لما تكون عندنا دوسي كيما هذا، ملف كيما هذا، ونخدموا فيه بقلوبنا ومن اجل المصلحه العامه لابناء الجاليه واخلاص يعني وكل شيء مخلص لرب العالمين، والله نروحوا الى ابعد مما تتصوروا. راكم تشوفوا تونسي ديكلونش الالارم، وكان مستعد يعني انه كان مستعد انه يديها لتونس، ولكن ما عندهاش باسبور وكلش ما يقدرش يديها لتونس. هذا هو الشيء اللي تفهمنا عليه، قلنا له ما تقدرش تديها لتونس، لازم الجزائر، بحكم ان لو كان جات مثلا باسبورها الجيريا وعندها وكلش كان ممكن يديها لتونس، قال لك انا نتكفل بها في تونس، ولكن الباسبور ما عندهاش وراحت بليسي باسي، الور على ذاك الشيء اللي ما طيقش تروح لبلاد اخرى لازم لها الجزائر. وفي الجزائر رانا هذه باش نقول لكم اخواني اخواتي، خلوا الاحقاد والضغائن وهذاك تونسي وهذاك جزائري وهذاك مغربي، رانا هنا كمغتربين مغاربه مسلمين امازيغ الى اخر ذلك، رانا خاوه هنا. لازم قال لك مسيره الالف ميل تبدا بخطوه، لو كان نبداو في بعضنا، نبداو كما يقول لك بنقاط كما هذو، ملفات كما هذو، ومن بعد نديروا مثلا جمعيات وندخلوا في ليزورغانيزم هذو، والله غير نديروا لوبي صحيح، 5 سنين 6 سنين نديروا لوبي صحيح. وقبل هذو لقاء هذو راه مازال ولادنا وبناتنا في الشارع، لو كان هذو ندرسوهم ونديروا جمعيات، لازم تكون جمعيه، احنا وحدنا تعبنا لكن كون تكون جمعيه وتكون ناسها فريمون حابين يخدموا هذا الشيء والله العظيم غير روحوا ابعد. هذا ما يكونش طابو كاع بناتنا ولادنا هادو. ما تقوليش هي جات وتتخذ كلمه الناس في بعض التعليقات وتستاهلوا من هذا، لا هذا واقع، لانها لما تصرخ وتسمعها تهضر بالعربيه تمشي كاع العرب، تقول جزائريه تمشي الجزائريه، ولكن هذا ماهوش طابو اللي نخزروا منه، طابو ونقعدوا قاعدين والحاجه تتعفن حتى ريحتنا تتفوح. هذيك معناتها كان بعض الحالات اللي نجموا خاصه اللي حابين يعالجوا وحابين يرجعوا البلاد، اي واحد فيكم يهود للسونتروفيل يا خويا ربما احنا ما درناش الواجب تاعنا كما راكم باغيين نتوما، ولكن راه كاينين هذه الحالات، يهبط للسونتروفيل وابدا تجيب ده اليوم مكله شربه اعطيه 20 دولار حتى باش يكونسومي، بس يقرا فيك الثقه ويتوالفه سمانه وسمانتين وثلاثه يولي رجلي، تولي انت عندك سلطه عليه وعندك شويه بوفوار عليه وتبدا تهدر فيه. عندنا مكالمه هاتفيه. الو مساء الخير. الو مساء الخير.
3: مساء النور.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بك، شكون معايا؟
3: معك مواطن تونسي يا خويا، نسمع في
2: مرحبا بك اخويا، مرحبا بك، اهلا وسهلا اخويا العزيز.
3: اخويا مبارك فيكم هذه المجهود وهذه العمليه اللي قمتوا بها، وعلى راسكم خويا زياد، وانا كنت شاهد على الواقعه هذه في امسيه من الامسيات، كنت حاضر مع الاخ زياد ربي يبارك فيه ووجه له تحيه هو وكافه المساهمين في هذا في هذه الحاله هذه، كنت شفت الحاله نتاع الاخت هذه ربي يفرج عليها. واهم حاجه واهم دواء بالنسبه لي انا واهم علاج هي انها هي مقتنعه بالعلاج هذا،
2: طبعا هذا اللي سهل لنا المأمورية،
3: هذا يسهل المأمورية، مش حتى يسهل المأمورية حتى علميا وحتى طبيا بالنسبه للطب، نتوقع ما دام انه المريض قابل للعلاج هذاك وعن طواعيه وعن الرغبه، هذا كله يعني هذا ما يزيد الا ياكد الدعم تاع الاخيان اللي دعموا ربي يبارك فيهم بمناسبه العواشر هذه والاشهر الحرم هذوما اللي عندنا، ان شاء الله في ميزان حسناتهم. ونحب نذكر زاد الاخ زياد الله يبارك فيه، وهذه مش الحاله الاولى اللي ممكن ما يعرفوش حتى المستمعين ولا انت استاذنا، راهو كانت له حاله اخرى مع اخ تونسي نفس الوضعيه نتاعها، وقام بالشيء هذا كل ممكن ما تعلموش به، وهذه فرصه باش نعلموا به، وربي يبارك له خونا زياد، خاطر هو بما انه موقعه في البلاصه هذيك وديما يمر بالمكان هذاك بحكم شغله غادي يشوف فيهم الحالات هذوما، وانا في مره من المرات كنت معاه وشفتها وتوصلنا معاها مسكينه، حالتها حقيقه حاله مزريه يعني مسكينه، الحمد لله والله فرحت انا سمعت اللي هي
2: توصلت
3: في الطريق للجزائر، والله الحمد لله، وربي يبارك في الناس كله في الناس اللي ساهمت، ان شاء الله في ميزان حسنات الناس كل خويا.
2: ونزيد الاخ مشغي دياب كانه تونسي هو اللي ديكلون ان شاء الله لارم وهو اللي تحمل يعني اكبر حاجه، نزيد حتى كاين اخوان تونس اللي ساعدونا بالمال وببالغ يعني قيمه وهذا اللي شيء والله العظيم هذا اكبر يعني، مش غير هي استفدنا احنا كجاليه وكسرنا ذاك الخوف اللي بيناتنا والانانيه وذا تونسي وهذا، الحمد لله، وان شاء الله هذا يفتح لنا الطريق لاعمال اخرى ان شاء الله، ونحطوا عيننا على عين بعض ونمشوا في هذا الطريق ان شاء الله، بارك الله فيك.
3: لا ان شاء الله هي العقليه هذه نتاع تونسي مغربي جزائري لمغربان بحول الله هنا خارج الوطن يعني خارج حدود المغاربيه نتاعنا لهنا، باش نكونوا يد واحده والناس كلها تساهم مع بعضها، وفي الحالات هذه تتنافى الجنسيات وتتنافى الحدود ويبقى القيم الإنسانية والقيم الإسلامية والرحمة اللي رحمنا بها ربي أن باش نعاونوا بعضنا. هذا
2: شكرا أخي الكريم، بارك الله فيك، وعليكم السلام، ليلة سعيدة. شكرا. كان معنا هذا أخ تونسي من مدينة موريال، نشكرك. نروحوا إلى النقطة الثانية، قبل هذا استراحة قليلة ثم نعود.
4: موريال 213 حصة إذاعية أسبوعية تهتم بشؤون الجالية، تأتيكم على أمواج 1280 AM من إعداد وتقديم طاهر كحول.
2: التسعة وأربعة

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: Voilà.
2: Alors, مساء النور سي طاهر, merci pour l'استضافة.
1: طبعا سي محمد معروف ناشط جمعوي, ينشط في يعني في واحد عنده واحد كيما يقول لك واحد الرواق يمشي فيه من اخطر, وهو تعامل مع ابنائنا ومع لي زادوليسون تاعنا اللي خاطين طريق شويه, والعمل تاعو عنده نتائج كبيره كبيره كبيره على الميدان. غادي كيما يقول لك نبداوها من الاخر. سي محمد كيما تحدثنا في الكواليس انك نظمت لقاء ما بين, حتى باش نختصر الوقت, دائما الناس يقولوا لي ستار كي تدير سوجي لازم تجيب ناس سبيسياليست سيكولوج, قال لك محمد راح يعني اكثر من هذا, دار لقاء مع لي ريسبونساب تاع لا دي بي جي هنايا, ودار لهم لقاء مع ابناء الجاليه, وكاين بعض الاباء وكثير يعني اللي اتصلوا به واكدوا له اللقاء تاعهم باش يجوا يتلاقاو مع لا دي بي جي ويتناقشوا على القوانين على المواضيع, يعني نديروا لقاء مفتوح. وش اللي صرا سي محمد؟ عاود لنا يعني الحكايه, تفضل.
2: ميرسي سي طاهر. ايكوتي انا متعود انه ندير لقاءات بين لي جون تاوعي ومختلف الناس اللي يسحقوهم
1: لي زورغانيزم
2: ولا لي جون اللي يخدموا في المجالات يسحقوهم. يا كلكو موا سي لي بارون اللي اتصلوا بيا وقالوا لي لا دي بي جي راهي دايره حاله, كاين دي فامي راهم يفقدوا الاولاد تاعهم, كاين لي فامي راهم خايفين على اولادهم avec l'histoire هذه تاع لا فيولونس وتاع لي جون كي سو امبليكي في الانحراف وكاع, لازم نتلاقاو مع لا دي بي جي ويتفهموا الوضع تاعنا ونفهموا الفونكسيونمون تاعهم. دونك انا اتصلت بالدي بي جي وطلبت منهم لقاء مع الجاليه. هما ما يديروهاش دائما باسكو لا دي بي جي عندها مهمه خاصه وعندها ان ريزيرف دون لا فاسون دو فير لي شوز ولا ميسيون تاعها حساسه, ولكن انا اكدت عليهم وفوت على السي ال سي تاع سان ميشيل وقلت لهم لازم يكون لقاء بين الجاليه وبين لا دي بي جي. دونك اتصلت بالمسؤولين تاع الدي بي جي اكدوا لي التاريخ. دونك انا روحت كونتاكتيت, بعثت يعني شهرت باللقاء في لي ريزو سوسيو تاعي, جي كونتاكتي سارتان بارون و اوغوزمون جي انفيتي اوسي لي جون, اي لي جون تاوعي زون لابيتود يحضروا مثل هذه اللقاءات. ابا لي جون تاوعي كانوا حاضرين بصح مالوغوزمون لي بارون ما كانوش. انا حسيت بخيبه امل, كانوا ثلاثه تاع لي بارون حاضرين اترافيغ ان زوم, وانا فتحت المجال للاولياء انهم يقدروا يحضروا بار زوم ولا يحضروا فيزيكمون مع لا دي بي جي. مالوغوزمون للاسف كانوا 3 بارون برك اللي حضروا, واللي certains منهم ايزون بري لا بارول, وسورتو سي لي جون تاوعي اللي دافعوا على لي بارون وهما اللي بوزاو لي كيستيون كيلفو على دي بي جي.
1: شكون اللي جاوك من لا دي بي جي؟ شكون
2: جاوني؟ ناس ان ريسبونسابل لا دي بي جي اي دو انترفينون كي ترافاي سور لو تيرا,
1: خاصه دي انترفينون اللي لازم الاولياء دائما يشتكوا لما يكون واحد عنده مشكل مع لا دي بي جي, يتصل بينا يقول لك جاوني واش قالوا لي وبواحد لا فاسون وهذيك, وقالت لي كيفاش نتعاملوا معاهم ولا عطينا الحلول وعلاش قالت لي. لما جات الفرصه وجاهم هذا الناس يعني خارج دوسي, لما يكون عندك دوسي ما تقدرش تتعامل به, يكون هو يتحكم فيك وهو يسير الحديث وهو يسير كلش, ولكن لما يدير لك لقاء مفتوح يعني تجي اعطيه للراس بقى اللي كاينه في قلبك كيما يقول لك خرجها. الور هنا وين راه المشكل؟ علاه لي بارون قلتو نجو وما جيتوش, ومن بعد تقولوا باللي دائما نقعدوا نبكوا محقورين ام دايريننا ام حاقرينا, لما تجيكم الفرصه باش تدافعوا على روحكم ولا باش تفهموا ولا باش تطرحوا الانشغالات تاعكم لهذا الناس ما جيتوش.
2: البروبليم يا طاهر ان النموذج هذا ديتو من من من موديل وخد اخر شفتوا عندي كوميونيتي وخد اخرى سي لا كوميونيتي اي سي ان نوار, عرضوني هما في لقاء يشبه لهذا اللقاء. صافي ديروا هما ايزون في لا ميم ديمارش, راحوا ايزون انفيتي لا دي بي جي وعرضوا لي بارون وعرضوا لي ريسبونسابل تاع لي زورغانيزم تاعهم. ايز ايتي او موان ان كارونتين دو بيرسون اوتور دون تابل, و ايزون بريباري لا رونكونتر هذيك

0: طاحوا على لا دي بي جي بلي كاستيون بلي دي ميزون سيتوياسيون جابوا لها دي كاريل قالوا لهم فوالا وصرا بوكو صرات كيما هاك بوكو صرات كيما هاكا اي زون اي لا ريبونس او بارفوا يافي كيما نقول لك تساؤلات في لا فاصون كومون هاد ترافاي لا دي بي جي اسكو هاد ترافاي دون فاصون دون فاصون افيكاس اسكو كومبرون لا رياليتي تاع تاع لي جون اي زون بري نوت ils ont pris note بلي كاين دي شوز اي فونكسيون با
1: والله الجاليه الهايتيه اللي زايسين اسمح لي سي محمد دائما نضرب بها المثل من قبل كانوا كلمه لي غانغ كانت مرتبطه بلي زايسين انا ما كنتش نعرف كلمه لي غانغ ما نستعملوهاش نسمعوها ولا تقراها في ارتيكل ولا في حاجه وقليل نسمعوا بها وتعرف لما بدات لي سيري هذيك تاع الجرائم المنظمه كما يقول لك ولا جرائم الشارع بدات من موريال نور نبغوا ولا نكرهوا وكانوا يعني يشوفوا فيهم على اساس انهم يعني كشغل بارازيت والى اخر ذلك ولكن مع مرور الوقت هذه الجاليه اللي كانت يعني من اقدم الجاليات اللي دخلت هنا كندا الاولين اللي جاوا الراجل يخدم طاكسي والمراه تخدم غاردوري الى اخر ذلك ولكن مع مرور الوقت قراوا اولادهم وكبروا وبدأوا الشهادات وبدأوا يعني في كل مراكز يعني بدأوا في المجتمع وخاصة أنهم بدأوا يدخلوا الجمعيات ومن بعد التنظيمات والنقابات إلى آخر ذلك روح لأي قطاع أي إدارة تدخل إلى مصر فيها واحد مسؤول من هايتي وزادوا باش قضاوا على هذيك الظاهرة ما يعني ما داروش رصانهم في النعام وقعدوا يبكوا ولكن لا نظموا روحهم وداروا جمعية وداروا لا ميزون دايتي وطبطبوا كما يقول لك دقوا في البيبان اللي لازم يدقوا فيهم من على مستوى البلدية على مستوى الحكومة هنا على مستوى الحكومة كما يقول لك تاع المقاطعة وحتى على مستوى الفيدرالي وين يعني حتى تشوف الكارتي تاع موريال نور تشوف كاع انواع لي ديسبلين كاع تاع الرياضيه عندهم لي تيران تاع الباسكيت الهوند التنس لي بيسين الى اخره
0: ماشي برك هذه الطاهر
1: غير بالعقل يعني حتى خرجت هذيك كلمه لاكينغ من عندهم ودروك راهي داخله فينا احنا ولكن احنا قاعدين نتفرجوا ونبكوا
0: نو سالمون سا سيكو هما راحوا داروا دي ريشيرش راحوا جابوا دي شيرشور وطلبوا منهم انهم يدرسوا الفينومين تاع تاع لي غانغ فينومين تاع لي مامو سيليباتير لو فينومين تاع تاع تاع لا ديريف تاع لي جون تاعهم وداو هادو لي زيتود افيك دي شيفر وفي لي ريشيرش شافوا لي سكوا لي ريزون الاسباب وراحوا من بعد فال غوفرنمون اون سورغانيزون دون دي اسوسياسيون دي اورغانيزم اون لوبينغ وراحوا لي غوفرنمون قالوا لهم حنا لازمنا طون دارجون باش نخرجوا لا كوميونيتي تاعنا والجون تاعنا من الـ من الـ من الـ من لا فيولونس من لا فيولونس حنا دركا في لا كوميونيتي انا نسيو نديرو لا ميم شوز سافي دير اون سورغانيز دون دي اورغانيزم اون دوموند ا دي شيرشور ديتودي لو فينومين تاع لا فيولونس دون لا كوميونيتي اي اونسويت الي شيرشي دو لاد فيزافي دي غوفرنمون دي ديسيدور مي سي ان رابور دو فورس كون انت تورغانيز با ما تجيبش لي شيفر تاعك ما تقولش بلي انا جي بيزوان داد با هنا لي جون يحطوك على الهامش tu n'es pas important pour eux t'es pas important pour eux وماشي برك لا دي بي جي هما تلاقاو لا دي بي جي تلاقاو لي زيكول تلاقاو لا بوليس تلاقاو لي ريبريزونطون دو لا فيل tu vois يتلاقاو كاع لي انستيتيون امبورطونت ويقولهم كاينه اون بارتيكولاريتي دو لا كوميونيتي نوار لازم تاخذوها بعين الاعتبار ولازم تخدموا مع لي زاكتور تاع لي كوميونيتي نوار بور تروفي اون سوليسيون هذه لا ديمارش بور لو مومون رانا نسيو حنا نديروها في لا كوميونيتي تاعنا Malheureusement, on n'arrive pas. Entre autres, parce que les parents, ils ne sont pas engagés. Individuellement, le parent, il vient par nous, j'ai demandé de l'aide. C'est normal. Quand on a une situation, il dit, on a une situation. Quand on veut faire quelque chose qui est collectif, on a une situation, les élus, là, les gens, ils ne bougent pas. On dirait que les gens, ils pensent que ça ne les concerne pas. Mais c'est le phénomène, il concerne tout le monde. الصيف راه جاي انا نقول لكم اللي ما يعيش ولده اللي ما يلقاش خدمه لولده اللي يخلي ولده دون لو فيد اللي يخلي ولده يتخان دون ان بارك ولا سور لي ريزو سوسيو با اي ديفيان فينيرابل باسكو لو ريكروتور سي ميتنون كي سون تران دو فير لا ريكروت لو ريكروتمون لي غانغ سون تران دو فير لا ريكروتمون ميتنون راكم سمحتوا ريسامون واش راه صاري لا فيولونس دون تو لي كارتي دو مونتريال
1: قلعت هذو الايام نحب غير نوجه نداء هنا كاين واحد الاخ سابورت في طيحته اخت جزائريه يسموها شريخ تسديت الوغ الاخت شريخ تسديت طيحت بورتفاي تاعها فيها لي بيس ديدونتيتي لي كارت الى اخر ذلك السيد هذا راه ارسل لي المعلومات هذه، اتصلي بالحصه، اتصلي بيا في لاباج، سينو غدوه الصباح ان شاء الله غادي ندير لك نحط لانونس بالك في الليل بالك صباح، وتتصلي بالسيد هذا مباشره. الناس اللي تسمع فينا ويعرفوا شريخ تسديت ماذا بيك خبروها باللي البورتفي تاعك راه ملقاو. سي محمد، شفنا بعد العام السنوات الاخيره كانت درجه كما يقول لك الاجرام، درجه القتل، درجه يعني سقوط ضحايا من ابناء الجاليه وخاصه لي زادوليسون كانت في ارتفاع، كما يقول لك كانت اخذه لا كورب يعني في منحنى تصاعدي، لكن الحمد لله هذا العام انخفضت بكثره. يا لكن شت لاحظت انا على نفسي بعض الملاحظات انها من لو دافريل ماي بدا يخرج لنا فيلومين الاخر تاع لا دروغ، يعني وشت 14 سنه 15 سنه متعاطين مخدرات طايحين كاو، وهذو الايامات بدات القتيله من جديد، سيليونار جونطارون بارك يعني وين متواجده الجاليه. اعطينا درني النوفل تالي.
0: على النوفل تالي سكو دوكا ولينا شاك فوا نسمعوا النوفل
1: تاع اللي مات في الوارمارت واش حكموا
0: هذه يعني باش نكونوا على بالي جون في عمرهم 15 سي او كي لون بوانياردي اي ولينا شاك فوا نسمعوا واحد مات ولا واحد بوانياردي ولا واحد تقتل تتمنى انه الضحيه ما يكونش من عندنا ولا القاتل ما يكونش من عندنا، ولينا نحسوا بلي شاك فوا لازم نكونوا احنا في الوسط. انا واحد الناس وليت نخاف على شاك فوا نلقى الطفل اللي مات نكون انسان نعرفه ولا اللي جان توعي يعرفوه ولا الانسان اللي دار الاجرام يكون واحد من الجاليه تاعنا. سي با نورمال، سي با نورمال لحقنا هذه اللحقه هذه تالمو راني نشوف لا فينيرابيليتي تاع لي جان تاعنا ولي فامي تاني اوتور، باسكو اون بارل با بوكو دي فامي مي لي فامي اكتويلمون اي سون تري فينيرابل. ماتنون اون دي فامي كي زون ان ستاتيو فراجيل، لي ديرني هادو اللي جاو بوكو دومونداو دو لازيل وما عندهمش ستاتيو كلير تو فوا، مع اللي هادو اللي دوكا اللي عندهم بروبليم تاع لو باك اللي عندهم بروبليم، دونك يا بوكو دو فامي اللي ولا عندهم ستاتيو فراجيل. ستاتيو فراجيل كي دي ستاتيو فراجيل تاع لا فامي دو سيتياسيون فراجيل تاع لي زونفون، دونك لونفون يشوف روحو بلي في عمرو 14 15 الوالدين عندهم ان ستاتيو فراجيل، يكومونس هو يسيي دو تروفي ان سوليسيون، ولا سوليسيون يلقاها وين؟ با يلقاها في لارجون فاسيل. كاين دي جون باغ اكزومبل ما يلقاوش خدمه، كاين دي جون يديكروشو من ليكول، كاين دي جون سون فيكتيم دو لانتيميداسيون، وين يروحوا يحوسوا على لا بروتيكسيون يحوسوا عليها عند الناس هادو. دونك كاين بوكو دو ريزون كي فراجيليز اكتويلمون لا كومينوتي، والحس باللي لا كومينوتي الي با ريفيي
1: بور فوا لي شوز. هنايا الشاب اللي قتلوه في الوار مارت في موريان نور هو يعني مش عارف لاتين ونظن، ولكن اللي قتلوه يقولوا باللي ثلاثه من ابناء الجاليه عندهم 15 سنه، ممكن ما عندهم حتى علاقه بلي جانغ، ولكن عركه يعني حاجه يعني بدون سبات دابزوا مع واحد دابزوا معاه هما 21 سنه ولا 21 سنه هما ثلاثه، اضرب من واحد جبد له خدمه ولا حاجه وطعنه. المشكله كي القاتل كي المقتول، المقتول راه في المقبره وهما دروك يضيعونهم حياتهم 15 سنة ولا 16 سنة واش غادي يدير يرحم بها، حتى ويحاكموه على أساس بأنه قاصر ويدخلوه للسونتر وديك إلى آخر ذلك، راهي ثلاث عائلات كي نقولوا ثلاث عائلات يعني ماهيش كلمة بالفم سهلة، ولكن في الرياليتي حاجة أخرى. على هذا الشيء اللي نقول لك لاحظت ودائما نقولها جاليتنا لسوء الحظ سكنت في المواقع، رانا ساكنين في لي ريزو سوسيو، نصيبوا الاطباء، نصيبوا العلماء، نصيبوا السياسيين، نصيبوا في كل كاع لي دومين الحاجه اللي ديرها يجيبوا لك 100 حل ويعارضوك عليها ويسبوك عليها ويشتموك، ولكن في لا رياليتي في الواقع ما كانش زيرو، ما كانش. يعني هل يعقل هذا؟ وين رانا رايحين؟ وش هو الحل سي محمد في ميزك؟ وش هو الحاجة اللي لازم نديروها في أقرب الأجال يعني؟
0: شوف الحل أنه شوف هنا هذه البلد اللي رنا فيها بلاد فيها واحد الجو ديموكراتيك، سي تو ان بوفوار إلا عندك ضغط، إلا عندك انجاجمون، إلا تضرب على حقك، لا ضاع حق وراءه صاحب، إلا تضرب على حقك، إلا تروح تمانيفيستي، تروح تدير بريسيون، تجي باغ اكزومبل دي زيليكسيون ولا بلا لي زيليكسيون، تروح دوموندي حقك أنك دوموندي أنولو، تقول له يا خويا أنني حاسس بلي ولادي سون با أون سيكيوريتي، أنني حاب نلقى أنولو، أني حاب تلقى لي حل، تروح تلقى لي ميديا، تلقى إلفو تلقى حل، باسكو لا رانا نهضروا على ليكستخيم اللي هو لا فيولونس، مي أنا لو نومبر تاع لي جون اللي نلقاهم في سون جوناس، le nombre de jeunes les jeux du retard communautaire maya ça veut dire fait devant un juge ou que l'on fait serqa ou l'on fait harik ou l'on ils sont incroyables ou ritawana tu vois gardi Mohamed Ali et à un moment donné il faut réagir tu vois ma taqdarch tu te tفرج من البد وتقول ah pour le moment مختت راسي ah pour le moment مختت داري ah pour moi ابغى راي وصل لك
1: هنا هنايا باش نعطي العائلات امل وكما كنت تقول لي محمد راه يخدم في سجاب والنتائج اللي حصلوا عليها ابنائنا في السجاب هي المشكله راهي عندنا المشكله في السكوندير
0: يعني
1: نبغوا ننقطع هذيك هي الفتره تاع المراهقه اصعب فتره هذه هي خمس سنين وخمس سنين تغفل عليه من ثم يا يصيب يا يخيب الور كي طلعوا للسجاب شفنا لي ريزلتا واش تكلمني على لي ريزلتا في السجاب يعني
0: شوف انا راني خارج اليوم من غراديواسيون دون ان سجاب كوم ميزونوف الله يبارك il y avait plusieurs promos de différents programmes تاوعنا من الاوائل نو سولمون نسبه كبيره من المتخرجين من تاوعنا مي اون بلوس في الاوائل تاع تاع تاع لي بروغرام من تاوعنا دونك كي تسمعوني نهضر سا با دي راني نقول باللي كاع الاولاد تاوعنا لا
1: بالعكس
0: ماناش نقول كما العكس انا شوي انسان فيير دو لا كوميونيتي دو لا كوميونيتي مغربين دو لا كوميونيتي عرب وتجيبني الاول اللي نضرب عليهم وتجيبوني الاول في الميديا اللي نضرب عليهم
1: على هذا الشيء ديكلونشينا لالارم وباللي الاولاد هذو اللي راهم في المخدرات والى اخر ذلك فاتوا في لونغلو مور في وقت معين غفلوا عليهم الوالدين لازم نديكلونشو لالارم باش هذا الصغار لما يكونوا صغار هذو اللي راهم في السجاب فاني ولا كيما هما ما عندهمش حاجه زياده ولكن هذو ممكن ان التوجيه والرعايه الاولياء كانت اكثر ومستمره ودائمه وعندك يكون عندك الشوف باش تكمل مع ولادك خمس سنين فلا الور ما تغفلش على ولدك هذوك غفلوا عليهم مشكل الطلاق مشكل الخدمه مشكل دراهم مشكل الى اخر ذلك فيها عده بليزيور فاكتور
0: شوف تاوعنا احنا عندنا مشكل جوبونس مع لي راد فلاك كما يقولوا هنايا لي درابو روج ما نعرفوش نشوفوا لي درابو روج انا نخدم مع جاليات وخد اخرين دايرين رواحهم دي لين روج دي درابو روج دونك كي يشوفوا ولدهم بايزوم تخلى بس لبسه ماهيش تاعو شافوا عنده دراهم شافوا يغيب بزاف يستعمل بزاف لي ريزو يدور مع ناس ما يعجبوش ما يدخلش للدار بكري يبدا عنده دي بروبليم في ليكول هادو بوغو سي ان درابو روج دونك واش يديروا يفو الي شيرشي دو لاد ما يقعدوش وحدهم مع المشكل تاعهم يروحوا يشوفوا دي زانترون رانا في بلاد فيها لي غوسورس لازم تروح تحوس على الغوسورس تو فوا ماشي تقعد خايف لي الدي بي جي تجي عندي الدي بي جي ما تجيش عندك هكا تدي لك ولدك دو جور لوندومان تو فوا كنت عارف حقك ما تجي تدي لك الاخر مي لازم انت قبل ما تلحق اللحقه هذيك اللي تجي تدي لك فيها ولدك لازم انت تروح تحوس على لي غوسورس شكون سي حنا سي لي زانترفونون دون لي زورغانيزم هما اللي يخدموا الخدمه هادو سي لي زيدوكاتور سور لو تيران تو فوا تما تروح تحوس على الناس هادو وهادو الناس هادو ما غاديش تحكي لهم انت تقول ولدي راه فيه مشكل يروحوا هما يعيطوا لابوليس حنا ما نعيطوش لابوليس حنا نخدموا مع لي جون باش نخرجوهم من الغرقه هذه باش نفهموا واش راه يدير واش صار معاه.
1: ونزيد نقطه قبل ما نقطع يعني رانا على ابواب كاس العالم اللي الفريق تاعنا وكل الفرق المغاربيه غادي تشارك في الولايات المتحده ولكن الاسبوع اللي فات تلاقيت مع مدير الامن الشيف دو بوليس هنا تاع موريال اللي هو فادي داغر اللي تحدثت معاهم ممكن انني حنحاول الوقت ما يسمحلوش باش يكون ضيفي ممكن تحضر معانا ويحضروا معانا صحفيين اخرين لانه ديكلونشا حاجه اخرى يعني قال لي المشكله عندكم في مقابلات كره القدم وحذرني وقال لي حذروا الشباب تاعكم باللي لي فو دارتيفيس سون انتيردي باش تحتفلوا بهم لي فو قال لي المرة اللي فاتت يعني غير فرق جزائرية مانيش عارف وداروا
0: النوادي
1: الجزائرية مانيش عارف شاسرا قال لي توشاو بنت مانيش عارف بلي فوق دارتيفيس ورالي حتى فيديو فوق واحد الدار يعني طاحت فوق الدار مزية اللي كان دايرين الكاياس كيما نقولوا حنا غرافي كانوا دايرينه ما تفعلتش مي قعدت الدخان حتى دخلت لي بومبي وقال لي بلي الغرامة سي 775 دولار معها ليتين في السيلون كما يقول لك وممكن اذا كانت الخطوره يعني تاع هذاك الفيو دارتيفيس كانت خطر ممكن ان السيد يديروا له يحكموه بلي كاميرا رام بارتو يديروا له دوسي كريمينال وخاوتنا ماذا بكم الله يجازيكم هذه لا كوب دي موند جايه مش احنا اللي خلقنا كره القدم تبغي تحتفل بالفريق تاعك خلي الناس الفرحة لازم تكون للجميع ماشي فرحتك انت والاخرين يبكوا نبلعوا الطرقان يتبولوا في التيران تاع السكاني يخرجوا من السيارات خرجوا عندكم بارك فرانسوا بيرو دخلوا ثم ما كاش اللي يهضر معكم هذا المرة صدقوني وقال لي غادي نتخذوا إجراءات يعني صارمة يعني من جهة نخلوكم باش تحتفلوا ولكن احترموا الناس ماشي البيس يحبس الطاكسي يحبس ترونسبور ادابتي يحبس اللي جاي من لاكاردوري يحبس على جالنا احنا ونقعدوا حتى ل 10 ل 11 تاع الليل غير معقول هذا
0: ما تنساش باللي فادي داكر هو اللي كان يخدم دون لي زاني يا كلكو زاني في سان ميشيل
1: كان كوموندون تاع البوست سان ميشيل يعرفنا
0: و سي لو برومي و سي لو برومي اللي دار هذاك لاختير بين بين بين سان ميشيل و بيناف وين يخلي لي جان يحتفلوا تيفا وكان يدوموندي لا بوليس تاعو باش تحتفل مع الناس
1: قال لي طلب مني باش نشوفوا متطوعين دي بينيفول بلي جاكيت ولا بلي بروسار باش كيما يقول لك لفات الفرق تاعنا معناتها تقدمت كاردو فينال ولا دومي فينال مهما كان الفريق مغاربي باش ياطروا هذا الشباب الحاجه الاولى اللي اكد لي عليها هي لي فيود ارتيفيس اللي فيهم جان هذوك قال لك ما لازمش يكونوا قال لك رانا نساعفوا فيكم شفنا ما بغيناش نكبروها معاكم روحوا نتوما بالعقل باغي تحتفل روح لبارك فرانسوا بيرو واحتفل سينو راهم يصوروكم من سيارات يعني سوداء وحتى يجوا يدوك ولا حتى يجيك وصحاب السيارات كي يركبوا ويروحوا يجوا كما داروا في 2010 الى اخره ما يهضر معاك ما ولا يفيلميك وتجيك تيكات تاع 1400 1500 ولي بوان 10 بوان 7 بوان لخطوره الموقع احنا تاعنا يغلقوا لهم يقول لك لا ما نحتفلش هنا ويدير السياره يركب ربعه خمسه لا وخاصة كان فيهم جماعة اللي بزاف اللي مع السيتياسيون تاعهم هنا كما قلت انت فراجي
0: مش
1: قاعد ما عندكمش قاعد سيتوانتي وما عندكمش قاعد ليزيديونس كاين اللي عنده بيرمي دو ترافاي كاين اللي عنده كاين اللي ايتيديون كاين اللي راه ستاند باي كاين اللي غير الفيزا تاعو راه رونوفلي فيها الفو فار اتونسيون ما تلعبوش ومن بعد تقول لي عاوني ولا راه محقرونا الور راه ما عطينا فرصة نستغلوا هذه الفرصة كلمة أخيرة سي محمد
0: والله صحيت طارق سي طاهر على العرضة هذه انا كلمة الاخيرة نوجهها للوالدين يا لي بارون سيل فو بلي فيي سور فو زونفون رياجيسي سيل يا دي سيتوياسيون نتوما الناس نتوما اول سورس تاع ليدوكاسيون تاع ولادكم ما تنساوش نتوما لي برومي سورس ديدوكاسيون تاع ولادكم دونك ولا شفتوا روحكم بلي ماكمش قادرين شفتوا روحكم بلي عندكم ديفيكولتي فو زيت اونتوري بار دي جون اللي يقدروا يعاونوكم فوالا
1: بارك الله فيك اخي محمد نشكرك شكرا جزيلا يعني الموضوع كبير وشائك وفيه يعني ولكن احنا حاولنا نعطيكم الخطوط العريضه ونديكلونشو لالارم ونشوفوا باللي الاولياء ماناش قايمين بنهضروا بصفه عامه ماناش قايمين بالواجب تاعنا الولد ماشي ماكله وشراب وايفون 17 برو ماكس كاينه حاجه نقطه يعني شتها والله العظيم نعرف بعض الحالات اللي يحكوا لي على جنب كاين اللي داير لي ديت يعني على خاصه النساء يعني ارامل ومطلقات الى اخر ذلك وتخدم يعني 12 ساعه وتزيد ولدها تشري له برو ماكس 17 ودير لي ديت وشريت له مش عارف انا سبردينا تاع 700 ولا تقول لك كيما هو ما كاينش كيما هو الاخرين ثق فيه قريه كيما يقول لك زي كيما يقول لك تهلاي في ولدك ولكن ربي خلق وخفرق خلق الغني وخلق الفقير والمتوسط وكل واحد يمشي الى واحد ربي عاطيه وشرى لولده برو ماكس وشرى له فيستا ولا هذاك المونطو تاع 2000 ولا 300 دولار الله يزيده انا نشري لولدي حاجه على حسابي انا ونفهمه باللي لا هو لابس هو باسكو هذاك غاني وهذاك فقير هذه هي اللي شتها الناس والله اللي هذوك لي تروتينات وهذوك الامور تاع 2000 و300 اللي يشروها لولادهم بالكريدي بالكريدي ويخلصوا في لي زانتيري على غير باش يولي لا ولدي كيما الناس ولدك ماهوش كيما الناس ولدك يمشي على حساب النيفو تاعو لازم تخبروه باللي هذه ماهيش في صالح الجميع تخلص 300 دولار وعندك لي ديت تاع 700 دولار مي سي با بوسيبل لا عندك 300 دولار لازم تمشي ب 300 دولار عليه تحابين ولادكم كاع كيف كيف في اللبسه وكاع كيف كيف لازم تكون كيف كيف في القرايه في المنافسه في التربيه في الاخلاق في الرياضه ويراني معاك بصح ما لازمش تروح توما تدمر ولادكم الهويه الا ولدك بدا بالنيفو تاع برو ماكس 17 والسبردينه تاع مش عارف انا تاع 400 ولا 600 المونطون ديفير هذاك يشيرو تاع 2000 3000 هذه غير البديه قلع بها وين غادي يوصل من بعد تبان له اقل هذه تافهه، يروح هو يحوس على الدراهم هذيك، وين يحوس؟ يسيبها في المخدرات، يسيبها في لادروغ، ويجيب العين لروحه ويسرقوا له الى اخر ذلك. خلي ولدك يمشي بالهاتف عادي وخبره وفهمه. والهضره مع الاولاد لازم تكون من الصغر بالبريمير، واللي عندكم ولادكم في البريمير هذيك تعديره كلش والله ما تمشي. من دروك تبدا معاه باش دير له الرياضه وتهضره وتعلمه الحوار، كي نهار اللي يلحق لاج تاع لادوليسونس تفوت عليه بردا وسلاما. ولكن تسامح فيه وتعطيه في ليزورد، نهار اللي يلحق 13 عام 14 عام والله ما تقبضوا الا من رحم ربي. سمحوا لنا خاوتي، تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
2: موريال 213 حصة إذاعية أسبوعية تهتم بشؤون الجالية، تأتيكم على أمواج 1280 AM من إعداد وتقديم طاهر كحول.
3: Juste à temps pour votre déménagement. Marquez de grandes économies chez Brick. Économisez jusqu'à 1 200 $ sur les sofas, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 15% sur les ensembles de chambres à coucher et de salles à manger, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 50% sur les téléviseurs dont la boîte est ouverte, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés et obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de 499 $ ou plus. Détails et exclusions en magasin. Marquez de grandes économies chez Brick. Plus d'économies pour vous.
4: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.